0: حتى تكون عنده شي مهمة صعيبة يديرها.
1: Je parle toutes les langues, mais en arabe.
0: كانت يمشي لشي بلاصة في الغابة كيشعل العافية وتيغرق في واحد الشعر ديالو بشكل صامت.
1: Avec les voix de Abdelaziz Bouyabrine, Salim Jaferi, Nourdin Ezaraf, Touria Iqbal, Souleyman Labili et Taha Tourani. Réalisation, prise de son et montage, Myriam
0: Pruvot. ما كان مواجه شي مهمة صعيبة.
1: Musique originale, Monolithe Noir. Musique additionnelle, Khalid Badawi et Larsen Bouaziz.
0: تيمشي تا هو لواحد البلاصة في الغابة وكان تيقول.
1: Mixage, Christophe Rowe.
0: ما كنعرفوش نشعلو العافية ولكن باقي كنعرفو نقولو الشعر.
1: Remerciements à la Fondation d'Art Bellarge.
0: وهداك الشيء اللي كان تيبغي يديرو كيتحقق.
1: À toute l'équipe des Halles Scarbec et de la CSR.
0: ومن بعد وحتى هو كان تيمشي للغابة وكيقول مبقيناش كنعرفو نشعلو العافية مبقيناش كنعرفو الخفايا ديال الشعر ولكن تنعرفوا البلايص اللي كاينين في الغابة واللي كيمكن نحققوا فيهم المهام ديالنا وهذا كافي وبالفعل هذا الأمر كيكون كافي ولكن حتى أنا ملي كيجي دوري وكتكون عندي نفس المهمة كنبقى في الدار وتنقول ما كنعرفوش نشعلوا العافية ما كنعرفوش نقولوا الشعر وما كنعرفو حتى ديك البلاصة في الغابة فين كانوا جدودنا كيمشيو ولكن كنعرفو نحكيو التاريخ
2: Bonjour, c'est mamie. Si on n'arrive pas à se parler ce soir, on se parlera un autre jour. Demain, peut-être, tu me diras ma bibi.
3: Lieu, une maison dans l'Ain. Thème, les choix.